0: مصري باش توصلك على الفينالي. إذا كان واحدة اللي نحكي لها على الفينالي والدر بوهرنايدو أو جوريل الميكالا يجيرتنا الشانس يقدن الجمعة إذا سنسمك فتيت كيف نحكي لها تربح ميكالا
1: بازيكامنت المنين شامبلو
2: باي برينج مي تو برونو ما تنساش يدنا تيك مي تو برونو تنساش يدنا هلو ما تنساش تويجب منهم
3: straight to the point و jak تكون straight to the point straight to the final
2: السيستيما تلات لنا نمرو at random لقنا nittamaw illi din id-darba. Din persuna twieġeb bil-frażi illi twaslek għall-finali.
3: Baby din
2: bit-bruna. Wow! Mixxol, tajjeb, x'tagħmel?
4: Ekonomista, actually Jamie, aw ħabibti ħdejja.
2: Mini?
1: Ja ħabibtu.
4: Martina.
2: Emmeda ħdejk?
4: Iwa.
2: Lima Martina?
4: Piteri.
2: Emmeda, għarbet
4: lim. Huwa l-Michela.
2: Emma mela de għara, ġeġ kolu għada, mela da
4: fejti. Fil-final.
2: Fil-final, issa jkun hemm finali, eżatt.

0: دخان يعملوش في البلاي ليست تاعنا واحدة من الجودة دي تشارلي بوت لاف ان اكزايل راينو جيل راينو جيل جيل كون سنيت راينو جيل تراديتنا ومامش تعمل بالليف هذا بالليف مش هيك تقوادانيا وتفنتت ودقشي تا غوست ومن عيري هالتنا وهم صمع اما باتت لدقشي تا فويس ريكوردين خيلو خيلو قلت لي ايك كراف في ديك لليون
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: وكل هات كيف انتي؟ مش لعت المسياني
0: رايت اكون المسياني
1: اسمع شكونت تتكلم مع مصحابي ده الويكند وقالوا شنو الاكويفالنتي؟ تا فيوري الرجيل
0: الاكويفالنتي
1: جفريا النساء المدرس دي وبردي انتندنس علينا تو فيوري
0: اكو
1: يوشي مومنت سبيتشال نسمى ويك ما الليجيل شنو الاكويفالنتي تا فيوري
0: الليجيل شنو الاكويفالنتي
1: تا فيوري ينا قدني صلومت نحسب عش من الشرطة
0: ta' xej diffiċ li vera, għara, Veronika batit inna jek, li ġilu hobbu l-attenzjoni, xie ta' nniqa jow bew sa' flok fjuri u ikla tajba bizzejet dik sabiħa, u Veronika, specialment jek xie ikla tajba sperribs jow xie lasagna, per eżempju, ma' najdilix le. Grazie Veronika, Andrea, għal inna jek xie sports car, rajt, eke, minn tixċu ċukol, e sports car li rivir, l-ekwivalenti għal fjuri, fjuri tejdu ija sports car bizzejet li rivir, meċu bija meċu. Grazie Andrea, u ibqaw ibatunna jivri xin l-ekwivalenti rivir ta' fjura għal marax ta' ti għal راجل فيه let us know for whatsapp تانا for CG voice recording وكول 99-000-897 ومن عونو في تتلون تيوهرا update a traffic ازا توارا دايمن بالا وانكا جيني دالوار come on check check

وكل واحدة من الجودة تاعنا تنستمع ويس ويس بيها أوليفيا رودريغو دروب ديد راينا ونكا 6:12 منوتا تاف العشية يدو قوسة او طيب لنسمي اللي مناو نفتت المنوتي أخرى يريتورنا جيك آل هوم جرون جيمة جديدة جوناتا جديدة ديسك لوكالي أرتيستي لوكالي فيما تستاش تتلفو الليلة شساكم إزوم لو كومبانيا بديسكي الور مالتين انكا داقشي تا تروبكس مالتين ما يقصوشوش فيرا تريتورنا مياو بالا جيست أرتيستا جديدة وبرافيسما زوي ميرشي على ست كون مياو ما جيك تايد النفتيت فو الكررة تاخها في الأسم تا الموزقة يفتيت الفوش الجيك من عونو فتيت النوتي أخرى بين السبا تا فلاشية وانكا لاش تا فلاشية اكتا انفورماتيوني بحصولتو bay.com.mt/homegrown نكمبلو جو end of beginning

كانت تسمى تالجين وشفيرا واحدة من الجودة مادونا سابرينا كاربنتر يسمى Bring Your Love رأينا ونكا تنين فلاشية للوم مراش كومراسيوني كيف سمينا سابرينا كاربنتر تالق زمينا سابرينا كاربنتر تالق 26 سنة وكم لحقت بدستال لكبار ايدو البالمان تشايد اللي كانت لول ديسكا تخلجت في النمر ويهد فوق البيلبورد خط 100 كولابس كبار باليدي غاغا تايلر سويفت وخافنو هرين جفري هبي بيرديك برا سابرينا فورسي اتسمانا باريس سما امسما في الهول منحسب انكمبلو زين وكل واحدة من الكبار تانا اسمها Pillow Talk تلقنا بيها